0: الدعوات التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Tenang itu bermula di sini. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Perlis FM.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Selamat menunaikan solat fardu asar dari kami seluruh warga Perlis FM.
2: Ya

0: وبرا. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت.
1: عين هرو عين جل إي إي تبع عين من الصواعق عيق عيق. Jadi kadang-kadang kita min al-sawa'iq. Iya. Dia ni ayy. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min al-sawa'iq. Ayqiha. Ayqiha dharal maut. Itu dua huruf yang ada dekat dulu.
0: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم

0: فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم
1: رواتك بيكتب بحيبا يكاد البرق برق يخطف أبصارهم
0: يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا
1: ولو شاء
0: الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Assalam.
2: Siapa di sana? Oh, dia kena tutup radio, Zat.
3: Tutup radio,
2: Zat. Ah, tutup dulu.
3: Kak Nafisah dari Lahat Jambu.
2: Kak Nafisah, silakan Kak Nafisah. Hari ini kita dengan surah Al-Baqarah lagi ayat 17 hingga 20. Silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, teruskan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وإذا
1: تعني فيه تعمل ده فيه وإذا فيه وإذا ليك رجلاه تود يعني فيه و تامي kita pakai ambil ikut dia tak mau dia kena tahqiqkan huruf dia tu.

0: أضاءتنا.
1: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم.
0: Cuba sekali lagi daripada
1: وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
0: صم naik hidung tu, dengung dia tu naik hidung. صم بك صم بك
1: فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد
0: وبرق. Satu lagi minas sama tu jangan minas sama itu kita tak ada huruf sin tu yang kata safir pada sin tu, jadi kita sebut au.

الصلوات التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: السلام.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.